0: راديو بلا ساقرا 107 هي الراديو ديال العالم كله.
1: راديو بلا ساقرا سنسز اف ام
2: نوفا اون سبيد ميوزيك كانسي تاك راديو بلا ساقرا ناتيف ام ام
3: راديو بلا ساقرا
2: Radio Villa Sacra, ton émission préférée, la plus musicale de tout l'Ancorzat. Fréquence 107 FM. Radio Villa Sacra, Shenzhen, Jalouse, Music on Day, Radio Villa Sacra, 107 FM.
4: Vas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.